مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو اسكابادا. راديو اسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال السعادة.

راديو إسكاباد من غونز تل فيغون 103.3 من سانتي بولي 104.1 لاصال 102.0 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.

راديو إسكاباد من غونز تلفيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.0 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.

0: عيسى.
1: ولا
0: لا عيسى
1: المغرب
0: مش مع الوظائف
1: بين الوظائف ما كل
2: يوم. شباب كيفك تامر؟
1: أهلين. أهلين.
0: كيف
1: أهلين.
0: كيف حالك؟ كيف حالك؟
1: تبهت؟ هاي شباب وكيفك تامر؟ بالغلط؟ أنا منت بهذا الغلط بس حكي معاه
0: خلص انسى
1: ايش انسى؟ ما بحبش الأشياء بس تحب عيش ليش؟
0: خلص إبراهيم ما بحبش الأشياء

0: جاوب بجاوب.
1: الو الو تيان.
2: برمون ايش الاخبار عندك؟
1: والله انا ايش كنا مبدلين
2: اي منه؟
1: انسان عارف ايش منه.
2: لا صوتك يا عشمان
1: عشمان انسى خلص ولا ايش؟ ايش
2: بالنسبه لامت السبت؟
1: مالي مسبت
2: طالع معنا؟
1: وين من طالعين؟
2: طالعين كل الشباب. تسالي شوي زياده على اللزوم. طالعين نصيع جاي معانا.
1: طالعين نصيع؟ مش عارف عن جد مش عارف. بروم برجع لك جواب اخر. سلامات يا وردي.